0: تحب مايكل جاكسون؟ احتفل مع بيبسي بمرور 25 سنة لألبوم باد على موقع pepsiarabiatv.com.
1: Ladies and gentlemen, here to sing the Michael Jackson classic Ben, Mr. Billy Gilman.